0: الشباب مميزة على
1: هاجلي باهير سير بولورين يريد أسرطو تيان سايني انجرات سوتيان يريد أسرطو تيان

0: Հերացային 78 80 76 95 BHNET միշտ լավագույնը։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة